والمقام تبقى في المنطقين ولا أخذوان إلا على الظلمين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيكم وإياي ذكر الله وصلاته كمسلمين إلى إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى tentunya tidak hentinya kita bersama-sama yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaati segala perintah-Nya meninggalkan apa yang dilarang. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kita dalam golongan orang-orang yang mengolong kepada Nabi kasih sayang ampunan yang maha. Salam dan salam. Kita inginkan untuk

المؤمنين الذين يعملون الصالحات فلهم أجر كثيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدون لهم عذابا أليما قل إن صلاة الشهر وأمواله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu Wa Taala.